رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
1: وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك.

القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.